0: زين حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
1: راديو من نوكاف
2: اكن دي موسكي لستر زون رينكافي